ولا رحيم تميم سلاح وما سيد رحيم ورحيمين شلون حييم ورمو الطوار ورمو عليان تكون شنيم ربو نعم وتفت ربو وما قامل

قوتين كتجيبها تورين نفسك بيعقوب قوي بريخ بيشبور بيسهر بيعزور كادي عال ما يبريك يدخل كي يدخل لا بكوسر يدخل تشبر أخوي يشبر تخيب وأخيب حييب طبيب الشلوك تبعد عناك